0: وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له حديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله هداية ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه،

0: عليه كذبه
1: جنتي.
0: وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف. الله أكبر. Okay, Ustaz,
1: okay, tak apa, teruskan.

الأسد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.

0: الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه.
1: Sekali lagi ulang Kak Jah.
0: Waqala fir'aun zaruni
1: ulang lagi.
0: Waqala fir'aun zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah.

0: أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد.
1: Maknanya apa, baik sikit sekali lagi. إني أخاف أن يبدل دينكم.
0: إني أخاف أن يبدل لدينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.